الحشيش اللي في جيبه غير الحشيش اللي في ايديا الحشيش اللي في جيبه غير الحشيش اللي في ايديا ونستبح انا وانت

وفي تاريخ الأمة العربية. أخي، جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفداء، أنتركهم يغصبون العروبة مجد الأبوة والسؤددة. قصيدة فلسطين، شعر علي محمود طه، ورائعة أخرى من روائع عبد الوهاب.